0: في إشادة بدور الشباب في مواصلة حمل
1: In Rabuni beendet Hafs seinen Dienst.